طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية، طلت الراية الحمراء.

تثأر للدم اللي سال سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية عالمريخ احنا الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء.

لكتب على كل رصاصة جبهاوي مايا هذا الموت. احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت. لكتب على كل رصاصة جبهاوي مايا هذا الموت. احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت. اسأل عنا الطيارات الجبهة الشعبية بطولات.

في قلوب الفدائين. طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية. باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية، دم الشهداء علينا دين. يا أبو علي لا تهتم، جبنا الثور بلمحة عين.